0: هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الطليق اليومي وموضوعه. الرئيسة دروبدي مورمو تقول إن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي. وصلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو إلى بوخارست في رومانيا في 23 يوليو الجاري برفقة كل من وزيرة الدولة لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام السيدة نيموبين جيانتي بهاي بامبانيا وعضو البرلمان الدكتور دينيش شارما والسيد فيجاي باغيل، وذلك في المحطة الثالثة والأخيرة من جولته التي شملت مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. ولدى وصولها إلى المطار حظيت باستقبال حار من قبل السيدة أمانا سيلفيا تويو وزيرة الخارجية الرومانية، وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس هندي إلى رومانيا منذ ما يقرب من 3 عقود. زارت خلالها سيدة مورمو قصر كوتروشيني المقر الرسمي ومكتب رئيس رومانيا، حيث استقبلها بحفاوة رئيس جمهورية رومانيا سيد نيكو شوردان.

وجرت لها مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف. وخلال الاجتماعات الثنائية والمحادثات على مستوى الوفود، أجرى الجانبان مناقشات مثمرة وتطلعية غطت جميع الجوانب الرئيسية للشراكة الثنائية بين الهند ورومانيا. اتفق خلالها على تعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين. من جهتها، صرحت الرئيسة مورمو بأن الهند ورومانيا تربطهما علاقة صداقة دافية وراسخة تمتد لأكثر من 7 عقود، وهي قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والروابط القوية بين شعبي البلدين. لافتة إلى أن الشراكة الثنائية ازدادت قوة باستمرار على مر السنين، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة تتسم بطموح أكبر وتعاون أقوى ورؤية مشتركة للمستقبل. ومشيرة إلى أن التعاون الاقتصادي يظل ركيزة مهمة للشراكة بين الهند ورومانيا. وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز سلاسل التوريد المرنة وتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل من أجل مضاعفة حجم التجارة الثنائية خلال السنوات 3 المقبلة. بدورها، أكدت الرئيسة مورمو أن رومانيا شريكة مهمة للهند داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستفتح فرصا غير مسبوقة للصناعات والمهنيين المحرى في كلا البلدين. وأوضحت أن التعليم والثقافة والتواصل بين شعبي البلدين تشكل أساسا للعلاقات بين الهند ورومانيا، معربة عن سعادتها بتوقيع 3 اتفاقيات مهمة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الهند ورومانيا ستوثقان نطاق البحث والتطوير المشترك في إطار برنامج التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. علما بأنه يجري حاليا إنشاء كرسي للدراسات الهندية في جامعة بوخارست بدعم من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. كما قررت الحكومة الهندية مضاعفة عدد فرص التدريب المتاحة لرومانيا في إطار البرنامج الهندي للتعاون التقني والاقتصادي. وفي ظل استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى 80 لتعزيز العلاقات الدبلوماسية في عام 2028، اتفق الجانبان على الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار عام الابتكار الهندي الروماني. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، وأكدا مجددا التزامهما المشترك بالسلام والحوار واحترام القانون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. من جانبها، تقدمت الرئيسة مورمو بالشكر لرئيس رومانيا سيدان ولحكومة وشعب رومانيا على حسن الضيافة، معربة عن تطلعها لاستقبال الرئيس دان في العاصمة نيودلهي في المستقبل القريب.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة. وزير الدفاع راجنات سينغ يقول لن تجرى أي محادثات مع باكستان، وسيقتصر أي حوار فقط على إعادة جمو كشمير التي تحتلها باكستان. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحث الشباب على تعزيز ارتباطهم بالقرى الحدودية في الهند والمشاركة في برنامج القرية المتقدمة والحيوية. إدارة الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على ولاية أوديشا وتشاتيسغرا اليوم. اندلاع حريق غابات هائل في فرنسا أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 100,000 شخص في من المناطق المتضررة. الآن الأما بقدر من التفصيل. أكد وزير الدفاع الهندي راجنا سينغ أمس مجددا أنه لن تجرى أي محادثات مع باكستان، وأن أي حوار سيقتصر فقط على جامو كشمير التي تحتلها باكستان، والتي وصفها بأن جزء لا يتجزأ من الهند تحتله باكستان بصورة غير قانونية. وجاءت تصريحات وزير الدفاع خلال مشاركته في احتفالات الذكرى 27 ليوم النصر في كارغيل التي أقيمت في دراس بإقليم لداخ.

0: وقال سينغ إن أي عمل خبيث يستهدف سيادة الهند سيواجه بالرد الحازم نفسه الذي قدمته القوات المسلحة الهندية ضد الإرهابيين وداعميهم من خلال عملية سندور بكل شجاعة وبسالة. وأضاف أن نجاح عملية السندور يبرهن على امتلاك الهند القدرة على الرد على أي مغامرة باكستانية بقوة تفوق كل توقعاتها. وأوضح وزير الدفاع أن الهند في الوقت الذي تستكشف فيه آفاقا جديدة للابتكار وتعمل في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وتصنيع أشباه الموصلات تسعى باكستان إلى إيجاد طرق جديدة للتسلل وتصميم العمليات الإرهابية وإعداد منفذ الهجمات الانتحارية. وبمناسبة يوم النصر في كارغيل أشاد وزير الدفاع بتضحيات الجنود الهنود الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن خلال حرب كارغيل عام 1999. حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشباب على تعزيز ارتباطهم بالقرى الحدودية في الهند، وفي كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المشاركين في برنامج القرية المتقدمة والحيوية، وصف مودي القرى المتقدمة بأنها الأساس الذي تقوم عليه رؤية الهند المتقدمة فيكسد بهارت. وأشاد رئيس الوزراء بالدور المتنامي للشباب في بناء الوطن من خلال منصة ميرا يوفا بهارت، مؤكدا أن شباب البلاد ليسوا فقط القوة الدافعة نحو تحقيق الهند المتقدمة بل هم أيضا أكبر المستفيدين منها. وقال إن توجيه طاقات الشباب نحو مواجهة التحديات الوطنية وإيجاد الحلول لها يجعل مستقبل البلاد أكثر إشراقا، مضيفا أن تواصل الشباب مع الواقع على مستوى القواعد الشعبية يعزز مسيرة الهند نحو تنمية شاملة. وفي معرض حديث عن برنامج القرية المتقدمة والحيوية أوضح رئيس الوزراء أن المبادرة صممت لتشجيع الشباب على زيارة القرى الحدودية في البلاد والتعرف إليها والتفاعل مع سكانها. وأشار إلى أن البرنامج حظي باستجابة واسعة حيث شارك نحو 300 ألف شاب في المسابقة، تم اختيار أكثر من 400 منهم. وأكد رئيس الوزراء أن القرى المتقدمة تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الهند المتقدمة وأن للشباب دورا محوريا في إنجاز هذه الرؤية. كما شدد على أن سكان القرى الحدودية حافظوا دائما على روح وطنية راسخة رغم التحديات التي واجهوها، وأضاف أن هذه المناطق تشهد تحولا سريعا في إطار نهج الحكومة الذي يعتبر القرى الحدودية القرى الأولى، حيث حصل العديد منها لأول مرة منذ استقلال الهند على الطرق والكهرباء ومياه الشرب عبر شبكات الأنابيب. توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا مع أمطار شديدة الغزارة في مناطق متفرقة من ولاية أوديشا وتشتيسغر اليوم، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا في مناطق متفرقة من شرق أترابراديش وبنغال الغربية وكونكان وغوا ووسط مهاراشترا وأتراخان. أجبر حريق غابات هائل اندلع في جنوب غرب فرنسا السلطات على إجلاء نحو 55 ألف شخص إضافي خلال الليل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السكان الذين تم إجلاؤهم في المنطقة إلى نحو 220 ألف شخص. وتواصل ألسنة اللهب امتدادها باتجاه مدينة بوردو الشهيرة بإنتاج النبيذ. كما نفذت إسبانيا المجاورة عملية إجراء في أجزاء من ساحلها الشرقي بسبب حرائق الغابات. وفي إقليم جيروند الفرنسي الذي تقع فيه مدينة بوردو زادت الرياح القوية المتقلبة إلى جانب الأجواء الجافة من صعوبة جهود مكافحة الحرائق، وأمرت السلطات بإجلاء السكان من خمس مناطق إضافية جنوب غرب بوردو مع استمرار انتشار النيران. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نورينز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوضع لا يزال بالغ الصعوبة، موضحا أن الحريق امتد على مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة مدينة باريس وأصبح شديد التقلب إذ يولد رياحه الخاصة ويتحرك بصورة غير منتظمة باتجاه منطقة بوردو الحضارية. حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إمام إبراهيم عزيزي أوكرانيا من أن الهجوم الذي أفاد التقارير بأنه استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين لن يمر دون رد. وقال عزيزي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أي اعتداء على إيران ستكون له كلفة، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستواجه ردا. وجاءت تصريحاته بعدما اتهم وزير الخارجية الإيراني سيد عباس راقجي أوكرانيا باستهداف السفينة، مما أسفر عن مقتل أحد البحارة وإصابة آخر. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي زعم راقجي أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر أمرا بتنفيذ الهجوم، واصفا إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي، ومؤكد أن إيران سترد عليه. وكانت إيران قد استدعت في وقت سابق القائم بالأعمال الأوكراني في طهران لتقديم احتجاج رسمي على الحادث. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي عقب إعلان الرئيس زيلينسكي أن أوكرانيا نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مواقع مرتبطة بالأنشطة العسكرية داخل روسيا، بما في ذلك في منطقة بحر قزوين. توقفت الولايات المتحدة وإيران عن تنفيذ الهجمات لليوم الثاني عن التوالي، مما عزز الآمال في استئناف المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري المتبادل. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الرئيس دونالد ترامب يتيح المجال للدبلوماسية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان وإيران وأطراف تفاوضية أخرى انخرطت في محادثات على مختلف المستويات خلال الأسابيع الأخيرة. نفى والتس المزاعم التي تحدثت عن نقص في مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية المستخدمة للتصدي للهجمات الإيرانية. من جانبه أعلن متحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران أوقفت هجماتها الانتقامية في المنطقة ردا على وقف العمليات الأمريكية، مؤكدا عدم وقوع أي ضربات خلال الليلتين الماضيتين منذ تعليق الولايات المتحدة لعملياتها. وكان أحدث تصعيد قد بدأ بعدما استهدفت إيران سفنا تعبر مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى تبادل يومي للهجمات وانهيار وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن في يونيو. وخلال الأيام الأخيرة أسفرت هجمات إيرانية على قواعد تستضيف قوات أمريكية على مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن وجندي آخر في العراق. وفي سياق متصل أجرت إيران وسلطنة عمان محادثات فنية في طهران بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهين بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.
2: ترجمة

0: MBBS seats, you know, that's one good thing that this government has done. MBBS seats have been increased substantially, Lalima.
1: So, you also talked a few years ago, it was the 12th class exams results which mattered most. Can't we get back to that system?
0: That's not a bad system. If your schools are doing well, if CBSE selection system and examination system is good and can be improved, that can be one model also. I mean, you can admit children on the basis of class 12 examinations and maybe have one more examination and have weightage for the school exam, just like you have it in JEE. Right now, JEE does give some weightage to class 12. That's in the school exit exam. That's a possible model and that will be even fair. Yes. Because sometimes what happens, Lalima, some children are extremely good at school studies. They self-study. They don't go into the coaching institutes. They are studying at home. They are brilliant at school. They may not be so brilliant at cracking an exam that's conducted on one day in 500 cities.
1: Right.
0: So you cannot judge the intelligence and intellect of a child in that one neat UG exam.
1: Absolutely. Very well said. And we hope that some of your analytical points would be taken into consideration by someone who's tuned in. Thank you very much, Aditi, for joining us on the view and review on the NEET paper leak case. Thank you very much.
0: Thanks, Lalima.
2: You are listening to a discussion on government's stringent measures against paper leaks. The participants were Aditi Tandon, senior journalist, and Lalima Aneja Dang, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: أيها المستمعون الكرام الآن استمعوا إلى موجز الأنباء. أكد وزير الدفاع الهندي راجنا سينغ أمس مجددا أنه لن تجرى أي محادثات مع باكستان وأن أي حوار سيقتصر فقط على جامو كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان والتي وصفها بأن جزء لا يتجزأ من الهند تحتله باكستان بصورة غير قانونية. وجاءت تصريحات وزير الدفاع خلال مشاركته في احتفالات الذكرى 27 ليوم النصر في كارغيل التي أقيمت في دراس بإقليم لداخ. حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي الشباب على تعزيز ارتباطهم بالقرى الحدودية في الهند وفي كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المشاركين في برنامج القرية المتقدمة والحيوية وصف مودي القرى المتقدمة بأنها الأساس الذي تقوم عليه رؤية الهند المتقدمة فيكسيت بهارت. توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا مع أمطار شديدة الغزارة في مناطق متفرقة من ولاية أوديشا وتشاتيسغارا اليوم، كما يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا في مناطق متفرقة من شرق أوترابراديش والبنغال الغربية الغنجية وكونكان وغوا ووسط مهاراشترا وأوتراخان. أجبر حريق غابات هائل اندلع في جنوب غرب فرنسا السلطات على إجلاء نحو 55 ألف شخص إضافي خلال الليل ليرتفع بذلك إجمالي عدد السكان الذين تم إجلاؤهم في المنطقة إلى نحو 220 ألف شخص. وتواصل ألسنة اللهب امتدادها باتجاه مدينة بوردو الشهيرة بإنتاج النبيذ، كما نفذت إسبانيا المجاورة عمليات إجلاء في أجزاء من ساحلها الشرقي بسبب حرائق الغابات. حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أوكرانيا من أن الهجوم الذي أفاد التقارير بأنه استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين لن يمر دون رد. وقال عزيزي في منشور على إكس إن أي اعتداء على إيران ستكون له كلفة، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستواجه ردا. توقفت الولايات المتحدة وإيران عن تنفيذ الهجمات لليوم الثاني على التوالي مما عزز الآمال في استئناف المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري المتبادل. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة أمم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

والساعة في أعلى عن تمام الحادي العشر مساء بالتوقيت الهن المحلي. مستمعينا الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.

من ذلك استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من آيات القرآن الكريم. والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند المحلي. وبعد ذلك نقدم لكم برنامج الغناي الهندي، ثم التعليق وقطعة من المنوعات الغنائية الهندية. كما نقدم لحضراتكم برنامج سبوت لايت بالإنجليزية وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية الشهيرة، ثم نقدم لكم فاصل من الموسيقى، وبعد ذلك نستمع إلى منوعات غنائية عربية حتى الساعة 1:05. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وفي تمام الساعة 1 مساء نختتم برامجنا ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا المسائية، أما الآن فمع هذه القطعة الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

هنا دلهي. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى فاصل من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لهذا المساء. والآن إليكم نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند الخارجية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار المسائية يقرأها على حضراتكم عزيز إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. نيو دلهي تستدعي السفير الأوكراني عقب مقتل مواطن هندي في هجوم استهدف السفينة التجارية ام في أمورفي. انخفاض حاد في أسعار النفط الخام العالمية بنحو 7% بعد تعليق الولايات المتحدة وإيران للضربات العسكرية. الرامية الهندية إيشا سينغ تحرز الميدالية الذهبية في منافسات المسدس مسافة 25 مترا للسيدات ضمن بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي للرماية، بينما تكتفي مانو باكر بالميدالية البرونزية. انطلاق منافسات النسخة 22 من بطولة الكومنولث لتنس الطاولة في نيو دلهي. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية استدعت وزارة الشؤون الخارجية اليوم سفيرة أوكرانية لدى الهند الدكتور ألكسندر بوليتشوك على خلفية الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية ام في أمورفي وأسفر عن مقتل مواطن هندي. أعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء الحادث وأدانت بشدة مثل هذه الهجمات على السفن التجارية، مؤكدة على أثر السلبي على سلامة الملاحة البحرية، حرية الملاحة والتجارة الدولية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنه طلب من السفير نقل مخاوف الهند البالغة إلى السلطات الأوكرانية إزاء استهداف السفن التجارية. وكررت الوزارة أن مثل هذه الأعمال تعرض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، هي غير مقبولة ويجب تجنبها. النفط الخام، شهدت أسعار النفط الخام العالمية انخفاضا حادا بنحو 7% اليوم بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد جرى تداول خام برنت القياس العالمي بانخفاض نسبته 7.9% ليصل إلى

إلى 8 و ليصل إلى 89 دولار و 11 سنتا للبرميل خلال تعاملات اليوم، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9% ليصل إلى 83 دولارا و14 سنتا للبرميل وفقا لآخر التقارير. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن أشارت إيران إلى أنها ستمتنع عن شن مزيد من الهجمات طالما أوقفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية أيضا، مما عزز التوقعات بأن الصراع قد يتجه نحو حل دبلوماسي. من دلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. الرماية، الاتحاد الدولي لرياضة الرماية. في منافسات الرماية فازت الهندية إيشا سينغ بالميدالية الذهبية في مسابقة المسدس 25 مترا للسيدات ضمن بطولة كأس العالم للرماية البندقية أو المسدس أو البندقية الخرطوشية التي أقيمت اليوم في هانشو الصين، وتفوقت على مانو باكر الحائزة على الميدالية الأولمبية التي نالت الميدالية البرونزية لتكمل بذلك إنجازا مميزا للهند بصعودها إلى منصة التتويج مرتين. قدمت إيشا البالغة من العمر 21 عاما أداء مذهلا في النهاية مسجلة 40 إصابة لتفوز بالميدالية الذهبية، بينما شقت مانو الحائزة على ميداليتين أولمبيتين في أولمبياد باريس لعام 2024 طريقها عبر منافسة شرسة، وفازت في جولة فاصلة حاسمة قبل أن تنهي المنافسة ب 28 إصابة لتضمن الميدالية البرونزية. دلهي، بطولة الكومنولث 22 لتنس الطاولة. انطلقت اليوم في نيو دلهي فعاليات بطولة الكومنولث 22 لتنس الطاولة لعام 2026. في كلمتها خلال حفل الافتتاح صرحت كبيرة وزراء دلهي ريخا غوبتا بأن بطولات الكومنولث لتنس الطاولة تعد مصدر إلهام للجميع، ستساهم في تعزيز العلاقات بين الدول المشاركة. وتشمل هذه الدول إنجلترا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، ماليزيا، سنغافورة، إسكتلندا، ويلز، نيجيريا، كينيا. ومن المتوقع أن تشارك جامايكا، ترينيداد وتوباغو في البطولة التي تستمر 7 أيام والتي ستشهد منافسات في فئات متعددة وتختتم بالمباريات النهائية في 2 من الشهر المقبل. ماكرون وحرائق الغابات. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى اجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة التي أجبرت أكثر من 250 ألف شخص على الفرار من منازلهم في منطقة جيرون بجنوب غرب فرنسا، حيث أتت النيران على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة باريس. أفادت السلطات المحلية بأن الوزع ظل مستقرا بشكل عام خلال الليل، ولم يعلن عن عمليات إجلاء جديدة. ومع اقتراب فرنسا من ذروة الموسم السياحي في شهر أغسطس، اتخذت سلطات جيرون مزيدا من التدابير لإبعاد المصطافين، بما في ذلك حظر المخيمات الصيفية للأطفال وذوي الإعاقة.
وفي إسبانيا

خرجت حدائق الغابات عن السيطرة في محيط مدريد، كما نفذت عمليات إجلاء بسبب الحرائق أمس في منطقة فالنسيا، حيث تم إجلاء مع مجموعة 76,000 شخص في إسبانيا، بينما طلب من 30,000 آخرين البقاء في منازلهم. يوافق اليوم ذكرى وفاة الرئيس السابق والعالم المرموق الحائز على وسام بهاراتراتنا الدكتور اي بي جي عبد الكلام المعروف شعبيا بلقب رجل الصواريخ في الهند. يذكر الدكتور عبد الكلام كواحد من اعظم المعلمين على الاطلاق، وقد لعب دورا محوريا في تطوير ابحاث الدفاع والفضاء في الهند. ولد الدكتور عبد الكلام في 15 أكتوبر لعام 1931 في راميسفارام بولاية تاميل نادو، وتخصص في هندسة الطيران في معهد مدراس للتكنولوجيا. كان الدكتور كلام أحد أبرز علماء البلاد، ونال شرفا فريدا بحصوله على درجات دكتوراه فخرية من 30 جامعة ومؤسسة، وقد نال أرفع الأوسمة المدنية المرموقة هي بادما بوشان وبادما فيبوشان وبهارات راتنا أعلى وسام مدني في البلاد. كما قدم مساهمة بارزة بصفته مديرا للمشروع في تطوير أول مركبة هندية محلية الصنع لإطلاق الأقمار الصناعية، والتي نجحت في وضع القمر الصناعي روحيني في المدار القريب من الأرض في يوليو عام 1980، مما جعل الهند عضوا في نادي الفضاء الحصري. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. نيودلهي تستدعي السفير الأوكراني عقب مقتل مواطن هندي في هجوم استهدف السفينة التجارية أم في أمورفي. انخفاض حاد في أسعار النفط الخام العالمية بنحو 7% بعد تعليق الولايات المتحدة وإيران للضربات العسكرية. الرامية الهندية إيشا سينغ تحرز الميدالية الذهبية في منافسات المسدس مسافة 25 مترا للسيدات ضمن بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي لرماية، بينما تكتفي مانو باكر بالميدالية البرونزية. انطلاق منافسات النسخة 22 من بطولة الكومنولث لتنس الطاولة في نيودلهي. وبهذا تنتهي نشرة المسائية، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لكم حلقة من برنامج المنوعات الغنائية الهندية.

التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء يستذكر أبطال الوطن الشجعان بمناسبة يوم نصر كارغيل. خاطب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمناء الشعب الهندي عبر البرنامج الإذاعي الشهري مان كيبات الذي تبثه شبكة أكاش فاني. وخلال الحلقة 36 من البرنامج استعرض رئيس الوزراء قصص نجاح حققتها البلاد ومواطنون هنود في مجالات مختلفة. وقال مودي إن يوم 26 يوليو لا يحتاج إلى تقويم لتذكره، فهو يوم نصر كارغيل الذي احتفل به يوم الأحد. وأحنى رئيس الوزراء رأسه إجلالا للشهداء والجنود الذين ضحوا بكل شيء دفاعا عن الوطن، داعين الجميع إلى تكريم الشهداء وتعزيز العزم على بناء هند آمنة وقادرة ومعتمدة على ذاتها. كما أشار إلى مسيرة شوريا في جاي الخاصة التي انطلقت في 14 يوليو من النصب التذكاري الوطني للحرب في دلهي، حيث تتجه مسيرة الدراجات النارية إلى النصب التذكاري لحرب كارغيل في دراس رافعة شعار رحلة واحدة أمة واحدة تحية واحدة. وقال مودي إن الهند تواصل تعزيز قدراتها التكنولوجية، مسلطا الضوء على انضمام السفينة الحربية INS ماهندرا جيري مؤخرا إلى البحرية الهندية، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من المواد المستخدمة فيها محلية الصنع، ما يجعلها رمزا للقوة المتنامية لمبادرة الهند المعتمدة على ذاتها. كما أشار إلى نجاح منظمة البحث والتطوير الدفاعي في اختبار صاروخ بيناكا الموجه بعيد المدى وصاروخ كوشا قبل أيام، مشيدا بالمثابرة الجماعية للعلماء والمهندسين الهنود، وأعرب عن ارتياحه لتنامي الثقة العالمية بالمعدات والتكنولوجيا الدفاعية الهندية، لافتا إلى إبرام اتفاقية مهمة بشأن صواريخ براموس وأسترا خلال زيارته إلى إندونيسيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بالإطلاق الناجح لأول صاروخ هندي من تطوير القطاع الخاص فيكرام أول يوم الأحد الماضي، وأشاد بالمذكرين الشباب لما أظهروه من مهارة وشغف وصبر، موضحا أن قطاع الفضاء ظل لفترة طويلة مغلقا أمام القطاع الخاص، ما حرم الشباب من فرص إظهار مواهبهم، وأكد أن حكومته فتحت قطاع الفضاء أمام المؤسسات الخاصة وأن العالم يشاهد اليوم نتائج هذه الخطوة. وفي حديثه عن حملة كاش دارين قال رئيس الوزراء إن المبادرة اكتسبت منذ 14 يوليو زخما جديدا في مجال حصاد مياه الأمطار وإعادة تغذية المياه الجوفية وإحياء المسطحات المائية القديمة وزراعة الأشجار. وأعرب عن سعادته بالمشاركة الواسعة من القرى والمدن والمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية، وأشار إلى نماذج ناجحة في منطقة السيدي بولاية مادهيا براديش وإحياء بحيرات أمريت ساروفار في نارسينغبور وزيادة قدرات تخزين المياه في ناشيك وإعادة تشغيل البرك القديمة في نانديال بولاية آندر براديش، فضلا عن النتائج المشجعة في كوربا بتشاتيس غرا وبوبانيسور في أوديشا وفيزيا ناغارام في أندرا براديش. وقال رئيس الوزراء إن جميع الهنود يشجعون الرياضيين المشاركين في دورة ألعاب الكومنولث التي انطلقت في غلاسكو قبل أيام، معربا عن تمنيات المواطنين بأن يحقق اللاعبون والرياضيون الهنود أفضل النتائج. وأعرب مودي عن فخره بالإنجازات الرياضية البارزة التي حققها الشباب الهنود مؤخرا، مشيرا إلى أن في سيندو أصبحت أول هندية تفوز بلقب بطولة اليابان المفتوحة للريشة الطائرة، كما حقق منتخب الهند النسائي للكريكت أول انتصار له في مباراة اختبارية على ملعب لوردز في لندن بفارق تاريخي بلغ 270 نقطة. كما تحدث عن مبادرة رياضية في ساوث تشيتور بمنطقة إيرناكولم في بلاد كيرالا، حيث يعمل مدرس يدعى أبيلاش على نشر اللغة السانسكريتية من خلال مشروع أكشارا كاندو الذي يربط الحروف السانسكريتية بالمصطلحات المستخدمة في كرة القدم. وتطرق رئيس الوزراء إلى الأولمبيادات الدولية في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات التي أقيمت خلال الشهر الجاري والتي حقق فيها الطلاب الهنود أداء متميزا على المستوى العالمي، وقال إنه يشعر بالفخر بقوة شباب البلاد الذين واصلوا رفع علم الهند عاليا خلال العقد الماضي. كما أشار رئيس الوزراء مودي إلى حرفة حصير فاغو التقليدية والصديقة للبيئة في كشمير التي كادت تنسى قبل أن يعمل غلام حسين من سرينغر وابنته تنزيل على إحيائها، وأضاف أن جهودهما حظيت بدعم كبير من الحكومة المحلية

0: داعيا المواطنين إلى إدخال فاغو الكشميرية إلى منازلهم في إطار شعار صوت من أجل المحلي. وتحدث رئيس الوزراء أيضا عن مجموعة المساعدة الذاتية في دور بريرنا سواديشي هيربال تي في قرية لاخي والا بمنطقة بيجنور التي تنتج شايا عشبيا طبيعيا باستخدام مكونات مثل عشبة الليمون والجودوتشي وما إلى ذلك. وأشار إلى أن العلامة التجارية بدأت باستثمار قدره 100,000 روبية فقط، لكنها وصلت اليوم إلى مؤسسات كبرى في مختلف أنحاء البلاد بعدما حظيت بتقدير واسع خلال مهرجان مهاكم في برياغراد ومهرجان الأغذية الدولي في دلهي. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن ارتياحه لنجاح حملة شجرة باسم الأم في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى منطقة بهدج في أحمد آباد حيث سجل 25,000 شخص رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس بزراعة أكثر من 350,000 شتلة خلال ساعة واحدة فقط. كما سلط الضوء على إنجاز ولاية أترا براديش التي يمثل إحدى دوائرها الانتخابية، موضحا أنه جرى زرع أكثر من 350 مليون شتلة في الولاية خلال يوم واحد في 12 يوليو. وعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعودة الطائر أبو قارن الهندي الرمادي إلى غابات غير في ولاية جوجرات بعد غياب دام نحو 60 عاما، عازيا ذلك إلى سنوات من جهود الحفاظ على البيئة واستعادة الموائل الطبيعية في المنطقة. وفي ختام كلمته تحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن عيد الاستقلال الذي تحتفل به الهند في 15 أغسطس تخليدا لذكرى الأبطال الذين بذلوا كل ما لديهم من أجل حرية الوطن. وقال مودي إن حملة العلم الوطني في كل بيت نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في توحيد أبناء البلاد بروح وطنية مميزة، وأضاف أنه ينبغي مواصلة الحملة هذا العام أيضا بحماس كبير. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم المتنوعة كعادتهم في كل عام قبيل 15 أغسطس عبر منصة ماي غور.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى التعليق اليومي، والآن نقدم لكم أغنية هندية شهيرة.

0: for sparing your valuable time.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on the 136th episode of Mann Ki Baat program. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sarabjit Kaur, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on a YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: هنا دلهي سيداتي وسادتي كنتم مع برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاشفاني وقد حان الموعد لنقدم إليكم الحديث لهذه الليلة
5: أماكن التراث العالمي في الهند عادة ما يعرف التراث كميراثنا الماضي وما نعيش معه في الوقت الحاضر وما نتركه للأجيال القادمة ليعلموا منه ويتعجبوا به ويتمتعوا به إن ميثاق منظمة اليونسكو لعام 1972 يؤكد على المبادئ الآتية بأن الأماكن الطبيعية والثقافية المعنية لها أهمية عالمية ذات اعتبارات وتشكل جزءا من التراث المشترك للجنس البشري. في عام 1998 أدخل 552 مكانا في 112 دولة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ومنها 25 مكانا أعلن كتراث عالمي في خطر نظرا للتهديدات الموجهة إليها. إن الهند هي عضو منتخب للجنة التراث العالمي لأنه توجد في الهند 16 مكانا ثقافيا ومكانا طبيعيا. إن الأماكن الثقافية ربما تشمل الآثار القديمة والفنون المنقوشة على الصخور وكنيسة أو مكان ديني مقدس أو مدينة تاريخية. أما الأماكن الطبيعية فتشمل غابة أو منطقة ساحلية رائعة. علما بأن الأماكن الثقافية في الهند هي كهوف أجنتا، كهوف ألورا، قلعة آخرا، تاج محل في آخرا، معبد الشمس في كونارك، مجموعة النصب التذكارية في مهابلي بورم، مجموعة النصب التذكارية في هامبي، فتحبور سيكري، المدينة المخولية، مجموعة النصب التذكارية في باتا دوبل، كهوف إليفانتا، معبد بيريها ديسوارا في تنجاور، مقبرة همايو في دلهي، منارة قطب وآثارها القديمة في دلهي، والكنائس في غوا، والآثار البوذية القديمة في سانجي. أما الأماكن الطبيعية في الهند فهي حديقة كيولاديو الوطنية، ملاذ مناس للحيوانات والطيور، حديقة كازيرنغا الوطنية، حديقة سندرا بن الوطنية، حديقة نندا ديفي الوطنية. والآن لنقدم وصفا وجيسا لهذه الأماكن. كهوف أنجنتا، بعد قرون كانت اكتشفت هذه الكهوف في عام 1819، وكانت هذه الكهوف قد بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان البوذيون قد استعملوا بعض هذه الكهوف كقاعات للاجتماعات وكدير للرهبان البوذيين، وكانت التصاوير

قد نقشت على قطع عرضية باستخدام الجص الطيني. كهوف ألورا هي مجموعة من الكهوف الرعية المنقوشة الجدران، تمثل معتقدات مختلفة من البوذيين والبراهمينيين واليانيين، وكانت نحتت هذه الكهوف في القرن الخامس إلى القرن الثالث عشر الميلادي. قلعة آغرا، هذا يمثل أول مبنى عظيم للإمبراطور أكبر. كانت بنيت هذه القلعة على مكان قلعة سابقة في عام 1565 للميلاد، وتشتمل هذه القلعة على وحدات مثل شاجها محل، خاص محل، ديوان خاص، ديوان عام، موشي بابن، وموتي مسجد أي المسجد اللؤلؤ. وتحاط القلعة بجدار ضخم مزدوج للأحجار الرملية الحمراء وأربعة بوابات كبيرة. تاج محل كان عمر في ذكرى ممتاز محل زوجة الإمبراطور المغول شاهجهان. كانت بدأت عملية بنائه في عام 1631 واكتملت في 17 عاما، وكان أنفق مبلغ كبير على بنائه. معبد الشمس في كونارك، كان بني معبد الشمس في عام 1252 للميلاد أثناء فترة الحكم الملك نرسينغا ديفا الأول، وكان نصب فيه تمثال إلى الشمس، وكان صمم المعبد في شكل عربة كبيرة ذات 12 عجلة تقودها 7 حصان. مجموعة الآثار التاريخية في مهابلي بورم، معظم هذه الآثار مثل العربات المنحوتة على الصخور والمناظر المنقوشة على الصخور وكهوف غور دهنا داري، يرجع وقت بنائها إلى أحد نارسيمها ورونا الأول الذي كان ينتمي إلى أسرة بلوى الملكية لجنوب الهند لعام 630 للميلاد. والكنائس في غوا، معظم مجموعات الكنائس والكاتدرائية كانت بنيت أثناء القرن السادس عشر والسابع عشر للميلاد في غوا القديمة، وتحتوي على كنائس ودجور للقديس فرانسيس أوف أسيسي وكنيسة القديسة كيترين والباسيليكا لبوم جيسس وكنيسة للسيدة روزوري وكنيسة القديس أوغستين. مجموعة كاجوراو للآثار التاريخية، كانت كاجوراو عاصمة السلطة لحكام شنديلا الذين زينوها بمعابد عالية، وكان عدد هذه المعابد 85، ولكنه تبقى الآن 25 معبدا فقط. تعتبر هذه المعابد تماثيل الإلهات، ونالت ترحيبا عالميا لأعمالها الدقيقة ولجمالها البهير. مجموعة الآثار التاريخية في هامبي، كانت هامبي عاصمة إمبراطورية فيجيا نغرا لجنوب الهند. كان الملك كريشنا ديفا قد بدأ بناء عدد كبير من المباني الملكية في عام 1509 للميلاد. إن الحفريات التي جرت حاليا قد عثرت على مجمعات قصرية عديدة. مجموعة الآثار التاريخية في باتا داكل، لم تكن باتا داكل معروفة لفن شالوكي المعماري، بل كانت مكانا مقدسا للتتويج الملكي والمعابد المشيدة هناك، معبد بريها ديس وارا في تنجاور.

هذا المعبد الشهير بناه الإمبراطور راجا راجا في أسرة شولا الملكية لعام 985 للميلاد. وهذا معبد رائع بني من حجر الغرانيت، وهو أول مظهر رائع لأسلوب البناء الرائع لأسرة شولا الملكية. المدينة المغولية فتحپور سيكري، أسس الإمبراطور أكبر مدينة رايا في سيكري عام 1571 للميلاد، وكانت مدينة مخططة بصورة رايا، وبنى فيها وحدات لإدارة الحكومية والوحدات السكنية والوحدات الدينية. منارة قطب في دلهي، كان الإمبراطور قطب الدين أيبك قد أمر ببناء هذه المنارة في عام 1199 للميلاد، وهو في الواقع منارة مسجد بناه باسم قوة الإسلام. إنه بناه أول طابق لها، وأضاف إليها طوابق عديدة خليفه شمس الدين ألتمس. مقبرة همايون، هذا الضريح للإمبراطور المغول همايون، بنته زوجته حميدة بانو بيغم في عام 1569 للميلاد. أنفق على بنائه مبلغ واحد ونصف مليون روبية. الآثار القديمة البوذية في سانجي، إن سانجي هي مكان معروفة في العالم لأسطوبة وعمود أشوكا والمعابد والدجور وأعمال النحت الرعية، ويرجع بناء هذه الآثار البوذية إلى عهد موريا ما بين القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد. وحاليا تجري حفريات تحت مشروع منظمة اليونسكو. إن تراثنا يتجسم في تراثنا الغني وفي ثقافتنا ذات الألوان البهية وفي هويتنا الممتازة، ويساعدنا في فهم من كنا نحن كي يمكن لنا أن نفهم الآخرين، كما يتحدث هذا التراث حكاية طبيعية والبشر.

هنا دلهي. أيها السادة، كنتم تسمعون إلى حديث الليلة، قدمه لكم أنصار أحمد. أما الآن فحان الموعد لنقدم لكم برنامج منوعات غنائية هندية. ففي هذا البرنامج الغنائي الهندي نقدم لكم أغاني متنوعة من غناء محمد رفي، لتا منغشقر، وأشرف حسني، وكيشور كومار. وإليكم الأغاني المختلفة.

هنا دلهي. حضرات السادة، كنتم تستمعون إلى منوعات غنائية هندية، ونقدم لكم الآن الأغنية القديمة من الأفلام الهندية الشهيرة.

هنا دلهي. مستمعون الكرام، كنتم تستمعون إلى الأغنية القديمة من الفيلم الهندي. أما الآن في محل الفاصل من الموسيقى الحلوة.

هنا دلهي. مستمعنا الكلام، قدمنا لكم فاصلة من الموسيقى، والآن وقت السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين المعروفين والممتازين في الأغاني العربية المتنوعة.

0: حبيبي في المرادي.
1: هنا دلهي. سيداتي وسادتي، كنا نسر مع المطربين المنتخبين الممتازين في الأغاني العربية المتنوعة الرائعة. أما الآن فحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة.

نيودلهي تستدعي السفير الأوكراني عقب مقتل مواطن هندي في هجوم استهدف السفينة التجارية في أمورفي. إن انخفاض حاد في أسعار النفط الخام العالمية بنحو 7% بعد تعليق الولايات المتحدة وإيران للضربات العسكرية. الرامية الهندية إيشا سينغ تحرز الميدالية الذهبية في منافسات المسدس مسافة 25 كيلومترا للسيدات ضمن بطولة كأس العالم للاتحاد الدولي للرماية، بينما تكتفي مانو بهاكار بالميدالية البرونزية. انطلاق منافسات النسخة الثانية والعشرين من بطولة الكومنولث لتنس الطاولة في نيودلهي. وزارة الشؤون الخارجية أوكرانية استدعت وزارة الشؤون الخارجية اليوم سفيرة أوكرانية لدى الهند الدكتور ألكسندر بولتشوك على خلفية الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية في أمورفي وأسفر عن مقتل مواطن هندي. أعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء الحادث وأدانت بشدة مثل هذه الهجمات على السفن التجارية، مؤكدة على أثرها السلبي على سلامة الملاحة البحرية، حرية الملاحة والتجارة الدولية. شهدت أسعار النفط الخام العالمية انخفاضا حادا بنحو 7% اليوم بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع. فقد جرى تداول خام برنت القياس العالمي بانخفاض نسبته 7.9%.

جنيه ليصل إلى 89 دولارا و 11 سنتا للبرميل خلال تعاملات اليوم، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9% ليصل إلى 83 دولارا و 14 سنتا للبرميل. في منافسات الرماية، فازت الهندية إيشا سينغ بالميدالية الذهبية في مسابقة المسدس 25 مترا للسيدات ضمن بطولة كأس العالم للرماية. دلهي بطولة الكومنولث 22 لتنس الطاولة انطلقت اليوم في نيو دلهي. فعاليات بطولة الكومنولث 22 لتنس الطاولة لعام 2026. في كلمتها خلال حفل الافتتاح، صرحت كبيرة وزراء دلهي ريخا غوبتا بأن بطولات الكومنولث لتنس الطاولة تعد مصدر إلهام للجميع، ستساهم في تعزيز العلاقات بين الدول المشاركة. تشمل هذه الدول إنجلترا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، ماليزيا، سنغافورة، إسكتلندا، ويلز، نيجيريا، كينيا. إنه من المتوقع أن تشارك جامايكا، ترينيداد وتوباغو في البطولة التي ستستمر 7 أيام، والتي ستشهد منافسات في فئات متعددة، وتختتم بالمباريات النهائية في 2 من الشهر المقبل. هنا دلهي أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا، على أمل اللقاء بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.